0: السلام عليكم سيد الشيخ.
1: وعليكم السلام.
0: نعم، خليني أسأل سيد الشيخ.